آسفات والويل والكتب بلادنا بلادنا إلى يوم المشرق بلادنا بلادنا إلى يوم المشرق خروجها سفاك والويل والكبح بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا